0: المؤسسه لسينما سيتي السوق. شوف داك السمر الاجتماع ديال الكرافون ولا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai solo su Radio Arbrescia International.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, ha tratto